0: توهاش الحنوت بلاي بوي الكتاب نحيت ما بانش
1: غربة ديالانا اير بي ام بي في هوليوود سيريت قود ليال ستيريل ستوديو مع الناس ديال السينما كلشي في بلاستيك كلام ديال نيل